0: قوم جري طورا قوم جري
1: بيزا بيزا طاسة بيزا بيزا
0: برامي زلا برامي
2: زلا